0: صباح الخير، صباح المحبة، صباح السلام، تحية الصباح والمساء، هذه نرسلها لكم من إذاعة ثرية البلزات صوت الجالية العراقية على موجة الاف ام بمقدار يتردد 92.3 اف ام 92.3 اف ام. نقول صباح الخير اللي دا يسمعونا خارج أستراليا، بونجور أهل فرنسا والجزائر ومن العراق بالتحديد زيونا والحلة، ونقول مساء الخير لأهل أستراليا دا يسمعونا من سيدني وملبر، يسعدنا صباحكم ومساءكم. أحبائي المستمعين، نلتقي بكم اليوم في مناسبة عزيزة على قلوبنا، مناسبة تحمل معها الكثير من الإيمان والرجاء والمحبة، وهي عيد انتقال أمنا العذراء مريم إلى السماء. عندما نتحدث عن العذراء مريم فإننا نتحدث عن أم حملت في قلبها الإيمان وعاشت التواضع والطاعة ووقفت بثبات أمام الألم وبقى الرجاء حاضرا في حياتها. سوف أخصص برنامج اليوم لمناسبة عيد انتقال مريم العذراء إلى السماء. معنا هذا الصباح السيدة جولييت كرم، ابنة الكاهن الأرثوذكسي المرحوم حنا جورج فوار فواز ست
1: فواز
0: من لبنان، قضى مرجع عيون. السيدة جوليا كانت من شمامسة الكنيسة، ناشطة اجتماعية، بكالوريوس فرع أدبي. نقول صباح الخير جوليا.
1: حبيبي تعالي، أهلا فيك.
0: أهلا وسيك. أهلا
1: وسيك. زمان ما سمعت صوتك.
0: شكرا جزيلا حبيبي. أهلا وسهلا بالسيدة جوليا كرم. جوليا معي بالبرنامج على الهواء، خليكم معنا وسوف نتحدث خلال البرنامج عن عيد انتقال العذراء مريم إلى السماء.

بعد هالترنيمة رح نكون مع نشرتنا الإخبارية، وبعدها رح نكون مع السيدة جوليا كرم، وموضوع شيق شيق لانتقال العذراء مريم إلى السماء. كونوا معنا ومع البرنامج العراقي.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي. بغداد: تتضافر جهود السلطات الثلاث بالتعاون مع المؤسسات الرقابية والدولية لخوض مرحلة جديدة من مواجهة الفساد المالي والإداري، قائمة على التحول نحو الرقابة الوقائية واسترداد الأموال والمطلوبين وتفعيل الدور التشريعي لمجلس النواب لدعم الإصلاح الاقتصادي. وتتأكد أهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب كركيزة أساسية في إنجاح الاستراتيجية الحكومية، إذ شدد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي خلال استضافته اللجنة المالية النيابية أمس بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على محورية دور البرلمان في دعم البرنامج الإصلاحي وتجفيف منابع الفساد من دون خطوط حمراء. دفعت تظاهرات المتقاعدين التي شهدتها بغداد أمس والتي طالبت بزيادة رواتب المستحقين وتحسين أوضاعهم المعيشية مجلس النواب إلى التحرك باتجاه تعديل قانون التقاعد الموحد وسط تأكيدات نيابية. وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال: إن كل القوانين التي تمس حياة الناس يجب أن تخضع للمراجعة، وليس بالضرورة أن تكون المراجعة بهدف التعديل، ولكن إذا تغيرت الحالة المعيشية ومستوى المعيشة ومتطلبات الحياة فمن المؤكد أن القوانين يجب أن تتغير بما يتناسب مع هذه المتغيرات. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد. من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلستين وتتضمن قراءة 4 قوانين، فيما ستعقد يوم الخميس المقبل جلسة واليوم الجلسة الأولى لمقترح قانون استرداد عائدات الفساد. وأوضح البيان لمجلس النواب أن جدول أعمال جلسة اليوم تتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون دعم الأطباء رقم 36 لعام 2016، فضلاً عن القراءة الأولى لمقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة. وأضاف البيان أن الجلسة ستشهد أيضاً القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 1137 لعام 1981، فيما ستتم القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم 173 لعام 1965. أما أهم ما جاء في الصحف العربية: مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل الشروط الإيرانية. مشاورات روسية إيرانية في موسكو حول قضايا الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار. الكشف عن تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يجهزه البرلمان الإيراني. تصعيد خطير شهيد وإصابات بغارة إسرائيلية على بلدة النبطية. المغرب منتقدا إسبانيا: تسبب لنا المشاكل ولا يمكن منع المهاجرين، ومدريد تمنحهم الإقامة وتسهيلات قانونية. بعد 17 عاما من القطيعة الدبلوماسية، إحياء العلاقات القنصلية بين إسرائيل وفنزويلا واتفاق على تطوير علاقات الصداقة. قطر: مفاوضات مسقط وطهران بشأن مضيق هرمز. أعلام أمريكية: القوات الأمريكية هاجمت سفينة حاولت كسر الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. أما أخبار أستراليا: منعت هيئة الرقابة على نظام NDAS شخصين من التعامل مع البرنامج بشكل نهائي بعد أن كشفت التحقيقات تورطهما في تسجيل أكثر من 200 مقدم خدمة بصورة غير صحيحة. شمل القرار مستشارة NDIS السابقة زينب غمراوي، وألغت الهيئة نتيجة التحقيق تسجيل 40 مقدم خدمة مرتبطين بالشخصين، بينما رفضت تسجيل 195 مقدم خدمة إضافية كانت لهم صلات بهما.
تستعد مناطق واسعة في جنوب شرق استراليا لموجة جديدة من الطقس العاصفة والممطر والمطر خلال الأسبوع الجاري، بما بعدما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية تحذيرات من رياح قوية تؤثر على ملايين السكان. وفي هذا السياق أوضحت الهيئة أن التحذيرات الصادرة صباح أمس المياه الساحلية قبالة سانشاين جولد كوست، حيث يتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح إلى 60 كيلومترا في الساعة خلال فترة بعد الظهر. أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية تأجيل تطبيق القوانين المقترحة التي تمنح الموظفين مزيدا من الحقوق للعمل من المنزل، في خطوة تأتي وسط ضغوط متزايدة من قطاع العمال لإعادة النظر في التشريع. وأكد رئيس الوزراء الجديد للولاية أن تطبيق القوانين لن يبدأ في الأول من سبتمبر المقبل كما كان مقررا، بل تم تأجيله إلى الأول من يوليو 2027، أي بعد نحو 10 أشهر من الموعد السابق. وكانت الحكومة قد طرحت الخطة في العام الماضي بهدف توفير حماية قانونية للموظفين الراغبين في العمل من المنزل يومين على الأقل أسبوعيا. الاستراتيجية الأمريكية ضد إيران تعتمد على 3 خطوات: المراقبة، الضرب بشدة عسكرية، الضغط الاقتصادي. حاليا ليس لديهم أموال لدفع الرواتب. تقرير رسمي نشر هذا اليوم حول خطر التطرف في أستراليا، يشير التقرير إلى أن المستهدف هم فئة الشباب بالتحديد، والذين يتم استدراجهم إلى التطرف بشكل خاص بواسطة عدة أنواع: عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق مواقع إلكترونية هي بالأصل متطرفة تنشر التطرف. بولين هانسن تريد تشريع قانون على طاولة البرلمان يمنع عودة الدعائش إلى أستراليا بشكل نهائي حتى لو كانوا مواليد أستراليا. الهدف منه منع إنتاج دعائش جديدة بالمستقبل إذا حاولوا. محافظة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي، قبل أن يسألني أي أحد لما لم نناقش في اجتماع البنك الاحتياطي خفض أسعار الفائدة، تجميد أسعار الفائدة. الإحصاء السكاني في أستراليا، حتى هذه اللحظة هيئة الإحصاء السكاني في أستراليا أعلنت اليوم أن حوالي 10 مليون شخص تم إحصاء بياناتهم مع اقتراب الموعد حتى يوم 14/8/2026. أي شخص لديه استفسار أو مساعدة بالموضوع هذا بالتحديد. أما الخبر الأخير من أستراليا، يطلقون عليه في وسائل الإعلام العراقية أبو أستراليا، ملفه 2 تريليون دينار عراقي. هذا المعلن اليوم المجاهد المناضل العراقي الأسترالي أحمد الأسدي يصدر بحقه أمر إلقاء القبض بسبب تضخم في ثروته، حيث يقدر حجم الفساد المالي المتعلق به بحوالي 2 تريليون دينار عراقي.

إلى هنا نأتي لهات نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، وذاعت على مسامعكم من إذاعة حرية البزات صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي اليوم المخصص كله لعيد انتقال مريم العذراء البتولة سيدتنا أم النور إلى السماء. حوارنا الأول وسؤالنا الأول للسيدة جوليا كرم.
1: حبيبتي أهلا فيك.
0: أهلا بك. سؤالنا الأول لك ست جوليا، لماذا يحتفل المسيحيون في 15 من آب كل سنة؟ بماذا يحتفل المسيحيون؟
1: المسيحيون وخاصة الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والقبطية يحتفلان بعيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء بالنفس والجسد، فهي حقيقة انتقال السيدة العذراء إلى السماء بالنفس والجسد حقيقة إلهية.
0: صحيح ما هي الحقيقة ست،
1: ولا يمكن إلا أن تكون كذلك أيضا. إنها قوة المحبة الإلهية
0: صحيح،
1: التي قلبت اللعنة على الصليب إلى القيامة
0: صحيح،
1: والتي خلقت الحياة من العدم، فهزمت اليأس أمام الرجاء والموت أمام الحياة، وهي نفسها القوة التي نقلت السيدة العذراء إلى السماء بالنفس والجسد. فهي اكتمال المشيئة الإلهية، إنها الحنان الإلهي يرفع بالأم مريم بجسدها ونفسها إلى كمال الحب الإلهي. إن موت العذراء كان رقادا، وأنها دخلت هذا العالم سالمة من الخطيئة وفساد الشرور، وأنها خرجت منه ناجية معافاة من فساد القبور. إنه عيد تتويجها سلطانة على السماوات والأرض. إنه عيد الأمل والنور التي تمت فيه مواعيد الله لابنته المحبوبة وأم الرب المحبة. إنه عيد يذكرنا بأن الكلمة الأخيرة ليست للشر والموت، بل للحياة الأبدية والمجد. ليست لليأس بل للرجاء، ليست للظلام بل للنور، ليست للموت بل للحياة. إنها ليست أيضا للأقوياء بل للوضعاء. إنه عيد إكرام السيد المسيح لوالدته، إذ لم يسمح لجسدها القدوس الذي حملته في أحشائها التي حملته في أحشائها وارتقض في بطنها ابتهاجا عندما رأتها إليصابات أن يرى فسادا وتعفنا في القبر كسائر الناس.
0: ننتقل إلى ترنيمة ونكمل الحديث مع السيدة جوليا، معنا هي بالبرنامج، راح تكون معنا لنهاية البرنامج.

0: ست جوليا، من هي أليصابات؟
1: أليصابات حبيبتي هي أم يوحنا. بحسب إنجيل لوقا هي زوجة زكريا.
0: نعم.
1: وأم يوحنا المعمدان.
0: نعم.
1: وبحسب التقاليد الكنسية هي أيضا ابنة خالة مريم العذراء. إذ كانت للقديسة حنة والدة مريم العذراء شقيقة تدعى إسميريا، هي والدة أليصابات، ووفقا للتقاليد المسيحية هي شقيقة إليود جد القديس سيرفاتوس.
0: من هم يواقيم وحنة ست جوليا؟
1: هم أهل يواقيم وحنة، هم أهل القديسة مريم العذراء.
0: القديسة مريم أم النور.
1: تميزت حياتهما بالصلاة والصوم والرحمة والتأمل، ورغم تعييرهما في من المجتمع لعدم الإنجاب إنهما عاقران، إنما ظلا واثقين برحمة الله. ذهب يواقيم إلى البرية صائما مصليا، فراحت حنة تبكي في حديقتها متضرعة إلى الله أن يمنحها ثمرات تعهدها بخدمته.
0: نعم.
1: فظهر ملاك الرب لهما يبشرهما بأن صلاتهما قد استجيبة، وأنهما سيرزقان بابنة تكون مباركة ويحتفى بها في العالم كله. ولدت حنة الطفلة مريم العذراء في الخامس من شهر آب، فعم الفرح واعتبر ميلادها بداية الحل لعقر البشرية والانتقال نحو
0: يعني
1: خلاص.
0: 5 آب ولادة سيدتنا أم النور، 15 آب انتقال مريم العذراء إلى السماء.
1: عيد ميلادها المكتوب يعني كان متبع ب 8 أيلول.
0: أيلول.
1: إنما ظهوراتها في ميدغوريا في
0: الكتب الحقائق الكتب
1: الظهورات عندها قالت لهم أنه أنا ولدت في 5 آب.
0: 5 آب
1: يعني هذا الشهر شهر فعلا مقدس.
0: مقدس.
1: 5 آب عيد ميلادها، 15 آب
0: عيد انتقالها إلى السماء.
1: إلى السماء. نحن نعيد كل يوم لازم في عيد العذراء مريم.
0: نعم نعم.
1: هلا لما ولدت حنة مريم العذراء،
0: نعم،
1: كانوا نظروها للهيكل.
0: نعم.
1: فلما ولدت حنة وصار عمرها مريم العذراء 3 سنين،
0: نعم،
1: أخذوها إلى هيكل الآسينيين. هنيك الهيكل الآسيني مش هيكل مثل أي هيكل هون، يعني مثل الهيكل الكنيسة، هو مبنى كبير في عدة بيوت، ناس لليتامى، ناس للناذرين، المنظورة هي كانت منظورة، وما يكون مع الرجال، كانوا في لباس رهبات يعبدون الإله إيل.
0: أوكي.
1: هم أسينيين يعبدون الإله إيل.
0: نعم.
1: لهذا كان يسوع على الصليب يقول إيلي إيلي لماذا شبكتموني، أي لهذا السبب أنا هنا. فهنا في فروق في عهد العذراء مريم، الخطبة كعقد قانوني كانت الخطبة ملزمة تماما مثل الزواج الحالي، وليمكن فكها إلا بطلاق رسمي.
0: نعم.
1: وهو ما يفسر قلق يوسف ألوار عندما وجد مريم حاملا قبل الزفاف. أما سن الزواج، كان الزواج يتم في سن مبكرة جدا للفتيات، من سن 12 سنة إلى 13، بينما كان الرجال يتزوجون في سن متأخرة نسبيا. ما هي دور العائلة؟ كانت عائلة العروسين فيها المسؤولة عن اختيار الزوجين والاتفاق على تفاصيل الزواج، وليس للعروسين رأي مستقل. هنا القديس يوسف البار كان في
0: من هو القديس يوسف البار؟
1: القديس يوسف البار، البار ال
0: خطيب مريم العذراء والدة الإله أم النور.
1: هو كان متزوجا وكان عمره 95 سنة، تزوج كان يبلغ من العمر 40 سنة، وظل متزوجا 52 سنة، وعنده 6 أولاد، 4 شبان وابنتين.
0: نعم.
1: وحيث ماتت زوجته فذهب إلى الهيكل، هيكل الأسينيين.
0: نعم.
1: هو أسيني في كان في نفس الدير التي كانت فيه مريم العذراء.
0: نعم.
1: وجاء في للقديس يعقوب أسقف أورشليم أن العذراء مريم عندما بلغت من العمر 12 سنة،
0: نعم،
1: وهو العمر الذي ينبغي أن تترك فيه الهيكل. نحن نعرف البنت عمرها عندما يصبح عمرها 12 سنة يجب أن تلتزم في بيت لأحد أن يكفلها وليس زواجا. بس في العهد القديم كانوا قبل كانوا هني تابعين لأشعي النبي كان لازم تفوت على بيت غير الهيكل لازم حدا يتبنيها يعني ما أفضل لازم تنخطب. شو صار؟ زكريا الكاهن زكريا أبو ليوحنا المعمدان كان هو نفس الشيء بقلب الهيكل وجمع الشيوخ كلها وكتب على كل عصا اسم صاحب العصا وطيروا هنيك حمامي حتى يشوفوا هيدي
0: الحمامة على أي عصا توقف
1: على أي عصا بدها توقف. ساعتها مفروض على الشخص أنه يتبنيها ويخدها بيته بس ما إله حق يخدها يتبنيها إلا ما يكتب كتابه. كان بالزمن في كتب كتاب لحتي لي لأنه ما تكون مطرودة من الناس والعالم بتحكي عليها بتعرف يعني إذا العاقر بيرجموها يعني صح. كمان بعدين بعدين راحت لعند يوسف طلعت اسمه الحمامي على
0: عصا المكتوب يوسف. عليها القديس يوسف البار
1: بقى أخذها عبيته وهو عمره 95 سنة بس أنها هي تخلمه بالبيت تكون في بيت فيه رجال وقامت راحت لعند أليصابات. أليصابات هي قربتها
0: بنت خالتها
1: لأنه أما لأن مريم العذراء كانت كبيرة بالعمر وأليصابات يعني مش من جيل أما بنت أختها يعني بنت خالتها.
0: أوكي
1: ما راحت لعندها بهالوقت هيدا ظهر ملك الرب عليها وقال لها إنك ستحبلينا وستلدينا ولدا ويسمى اسمه عمانوئيل
0: له كل المجد.
1: فراحت لعند أليصابات وساعدتها لأنه أليصابات كان إلى 6 أشهر حبلة قعدت لحتى خلفت يوحنا قعدت 3 أشهر رجعت. لما رجعت عرف البار يوسف أنها حامل بقى زعل كتير قال لك بدي أطلعها لأنه أوريدي هني عاملين لها كتب كتابة خطيبة بقى ظهر ملك الرب عليه وقال له لا تخف إنها حبلة من الروح القدس.
0: يا أم النور الله أم المحبة. رح نطلع فاصل ونرجع مع السيدة جوليا كرم.

0: نعود للسيدة جوليا كرم. سيد جوليا، ما هي تفاصيل محطات حياة العذراء مريم الكلية؟
1: الحقيقة تفاصيل محطات حياة العذراء كتير كبيرة، منها نحن عم نختصر كتير لأنه إذا ما نحكي بدنا ساعتين ثلاثة نحكي، ما أخذنا كتير وقت قليل حتى لي، لأنه في شغلات كتير لازم نقولها والعالم أكيد تفهمها أكيد بشكل واضح، وعم نحكي حقيقة
0: يعني ساعة يعني ونص ساعة لحياة مريم العذراء
1: أقل شيء لما
0: يعني
1: في مجال
0: النور قليلة.
1: أنا شغلت عن الكلمات والكتابات اللي عم جيبهم كتابات كلها موثقة
0: موثقة،
1: ماني عم جيبهم مني يعني.
0: نعم نعم،
1: شفت كيف من الكتب المقدسة والمخطوطات الأثيوبية والغريكية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية.
0: نعم نعم نعم،
1: يعني هلا عنا حلقات جديدة إذا ما نقولها بدنا ساعتين عليها، بس نحن ما معنا إلا ساعة
0: صحيح
1: وقت.
0: صحيح،
1: أنا بتشكرك على كل حال لأنك أنت دعيتيني.
0: أهلا وسهلا بك بالبرنامج. أهلا أهلا.
1: تفاصيل محطات حياة العذراء مريم، 3 سنوات قضتها في بيت أبويها يواكيم وحنة.
0: نعم.
1: 12 سنة في هيكل الأسينيين.
0: نعم.
1: 30 سنة قضتها في بيت القديس يوسف
0: البار.
1: البار، مع أن القديس يوسف توفي عندما كان المسيح له المجد عمره 16 سنة،
0: له كل المجد،
1: تزوج بعمر 95 وبس ما طلع فوق 100، كيف رجع توفى، بقيت بنفس البيت مع يسوع، وتشمل مرحلة الطفولة ورحلة مصر وفترة خدمة السيد المسيح. 14 سنة قضتها بعد صعود السيد المسيح في بيت يوحنا الحبيب.
0: نعم.
1: ليصبح إجمالي سنة سني حياتها على الأرض 59 عاما قبل نياحتها وانتقالها. العذراء مريم هي والدة يسوع المسيح،
0: له كل المجد،
1: وقد تميزت حياتها

0: الأمومة المقدسة، ربت يسوع ورعته بالحنان مع يوسف البار، فكانت دائما في حضور صامت، وقفت بثبات تحت صليب المسيح وشاركت ابنها ألامه الفدائية. الصلاة مع الكنيسة، أي الجموع، الكنيسة نحن الكنيسة وليست الكنيسة هي الحجر، نحن الكنيسة. انتظرت حلول الروح القدس في العلنية مع التلاميذ والرسل بيوم العنصرة. العبر بالدروس المستفادة والتواضع العميق، معرفة مكانتها كأمة للرب جعلتها رمزا للنقاء الداخلي. فالإيمان الحي والثقة بمواعيد الله حتى في أصعب الظروف، وأكثرها الصبر والاحتمال. علينا أن نتعلم منها وأن نكون على طريقها. لك كل الاحترام يا سيدة العالم،
1: يا أم النور،
0: يا أم النور.
1: نذهب إلى ترنيمة ونرجع إلى السيدة جوليا كرم.

معنا في الاستوديو السيدة جولييت كرم ابنة الكاهن الأرثوذكسي المرحوم حنا جورج فواز. السيدة جولييت من لبنان قضاء مرجع عيون. السيدة جولييت كرم كانت من شمامسة الكنيسة وناشطة اجتماعية.

0: نرجع إلى السيدة جوليا. سيد جوليا، ما هي معجزات اعتراف تابوت الطاهرة مريم، وما هي قصة زنار السيدة العذراء البتولة مريم؟
1: للحقيقة في عندها كتير عجائب ظهرت بوجودها، بس ما أنا مسجلة، يعني ما فيني أنا أعطيك إياها إلا إذا كانت موثقة من أي كتب كنسية. بس في الأعجوبة اللي عملتها العذراء مريم عندما كانوا نقلينا إلى المقبرة لما توفيت، بالنسبة للعالم توفيت، بالنسبة لأن انتقلت، لأنه بعدين صار في حادث حتى عرفنا أنه انتقلت. أول شيء معجزة اعتراض تابوت الطاهرة مريم. بحسب بعض الروايات الشعبية والتقليدية، حاول أحد الأشخاص اليهود الاعتراض، مثل ما كل عمرهم أنه يعترضوا، أو الإمساك بتابوت العذراء أثناء الجنازة، انفصلت يداها عن جسمه ثم ندم وآمن فأعادت يداه سليمتين بشفاعة العذراء.
0: مبارك اسمك يا أم النور.
1: أما قصة زنار السيدة العذراء،
0: نعم،
1: تبدأ من القديس توما الرسول الذي كان يبشر في بلاد الهند.
0: أي
1: القصة تقول: بعد 3 أيام من انتقال السيدة العذراء، وبأمر إلهي أتى إلى فلسطين أورشليم. قبيل وصوله نظر إلى العلا، رأى الملائكة تنقل العذراء إلى السماء. عندما دخل البيت قالوا له التلاميذ إن أمنا توفيت ووضعناها في قبر منحوت من الحجر، كما هو المعروف إنه شكاك.
0: أي معروف بالرسول توما.
1: توما أنه آمن يا توما، ما بيأمن إلا حتى يشوف.
0: صح.
1: المسيح ما فيني، ما بعرف إلا حتى تفرجيني
0: أيديك.
1: فرجى إيديه وإجريه محل المسامير حتى آمن.
0: حتى آمن.
1: هالمرة لا، هالمرة تغير. فأجابهم: لا أصدق. فقاموا وذهبوا جميعهم إلى القبر فلم يجدها. فقال للتلاميذ: ها هو الزنار الذي كان يلفها، رمته لي من العلا. أنا توما أتيت بكم إلى هنا كي تكونوا أنتم على يقين إنها انتقلت إلى الأقدار السماوية حيث ابنها يسوع.
0: هسه هو اللي صار.
1: هو
0: صدق، هو اللي هم اللي كانوا مصدقين وهو شاكك شوية. صار بقى هسه هو يثبت لهم إنه العذراء مريم انتقلت إلى السماء.
1: أكيد.

0: هذا الزمارة هو كان ملفينا فيه وكانت محطوطة على بالقبل القبر، وكان قبره نفس الشيء مثل قبر المسيح، كان محفور بالحجر وخصص اسمه فيه عليه حجر من برا، يعني ما في حدا يدحرج الحجر، كمان لقوم دحرج لأنه ولادة مريم العذراء ولادي إلهية تبعتي كيف؟ لأنه في زهرات كتير مثلا ميرنا الصوفانية بسوريا،
1: نعم،
0: اللي من ظهرت عليها العذراء صار يحكيها المسيح، قال لها أنا خلقت أمي كي تخلقني، يعني ولادة مريم العذراء كما نزل الروح القدس إلى أحشائها خرج منها دون أن تلد كبقية النساء. أما استقرار الزنار لاحقا في كنيسة الزنار بمدينة
1: حمص السورية
0: حيث يحفظ باعتناء تاريخي وديني كبير. رحلة الزنار معروفات القديس توما في الهند بقي فترة طويلة من الزمن، ثم نقل الرفات والزنار لاحقا إلى مدينة الرها سنة 394 للميلاد، فاستقر المطاف بالزنار في مدينة حمص السورية بالقرن الخامس الميلادي. وضع في كنيسة أثرية سميت لاحقا باسم كاتدرائية السيد العذراء أم الزنار. وأخيرا في عيد ميلادك، في عيد انتقالك أيتها المباركة مريم، لن تكفينا أزهار الربيع كلها هدية لناظريك، يا زهرة قد اصطفاها الرب جورية السمات ومليكة العفة وسيدة النجاة وبوابة الصلاة.
1: ارحمي
0: أمواتنا.
1: سجوليا لم نكتفي بهذا القدر، بعد الترنيمة نرجع إليك، نعود إليك مرة ثانية.
0: أوكي أنا ناطرة.
1: أوكي.

0: ست جوليا، لو كانت العذراء مريم معنا اليوم بين أبناء الجالية المسيحية بأستراليا وبالعالم، ماذا تتوقعين أن تقول لنا؟ ما
1: حدا بيتوقع أن تكون العذراء مريم معنا؟ إنها معنا،
0: إنها معنا دائما وأبدا،
1: عطول
0: دائما وأبدا.
1: إذا بس تصلي لها بتكون معك.
0: صحيح،
1: مثل
0: بس تذكري اسمها
1: شفعانا هن القديسين، هي القديسة الأولى.
0: ست جوليا، ماذا تعني هذه المناسبة لأبناء الجالية المسيحية الذي يعيشون بعيدا عن أوطانهم وكنائسهم وذكريات طفولتهم؟
1: للحقيقة العذراء مريم هي الأم الروحية والمدافعة عن العائلات، ويلجأ إليها المهاجرون. نحن وياك كلياتنا مهاجرين، نحن صرنا هلأ مهجرين، ما بقى فينا نرجع
0: فعلا،
1: طلبا للقوة والبركة. وهو الحنين إلى الوطن يجمع العيد أبناء الطوائف المختلفة، المارونية، الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والملكية، والأقباط، في طقوس دينية واحدة. يذكرهم العيد باحتفالات القرى والبلدان التي تركوها خلفهم، التي ما زالت توجد فيها رفات أهليهم وأجدادهم، وهذه الذكريات لا تنسى. المظاهر الاحتفالية في أستراليا، القداديس الاحتفالية تقام صلوات خاصة وتطوف بتمثال العذراء في الكنائس العربية في سيدني وملبون. التجمعات المجتمعية تنظم الرعاية والمؤسسات الثقافية لقاءات عائلية وأطعمة تقليدية بعد الصلوات.
0: صح صح، ما هي يعني كيف يمكن العائلات المسيحية أن تحافظ على هذا الإيمان والتقاليد تنقلها إلى أبنائها؟ شلون؟
1: للحقيقة نحن الأرثوذكس يعني بكرموا العذراء، بس مش مثل الكاثوليك. الكاثوليك بيعتبروها هي الأهم في الكنيسة، نحن عنا أيقونات، إنما الكاثوليك يعتبرون التماثيل محل الأيقونات، بيصلوا لها وبيحملوها بيرفعوها بالأعالي.
0: هي أم الله ست جوليا.
1: أنا مش ضد، لا مش ضد هالحكي هيدا، بس عم أقول كيف التقاليد الدينية عند الكاثوليك وعند الأرثوذكس.
0: نعم،
1: نحن عنا نهار للأيقونات، نحمل الأيقونات، أنتوا عنكم زياح العذراء.
0: زياح العذراء
1: بيحملوها. صح. على الطرقات.
0: صحيح صحيح،
1: بينشدوا لها أناشيد مثل
0: صحيح
1: يا مريم البكر فقتي، الشمس والقمر.
0: هسه يوم السبت عندنا احتفال كبير بالكنيسة بعيد انتقالها، أعتقد كل الكنائس راح تحتفل بهذا الشيء بعيد انتقال العذراء، الكاثوليك والأرثوذكس والأقباط وكل السريان، يعني الكل راح.
1: لا هذا نهار مقدس جدا، 15 آب، يعني في 15 آب من كل سنة تعيد الكنيسة. أنا كوني أنا بنت خوري أرثوذكس، بعرف أنه الخوري الأرثوذكس كتير بيهتم، يعني أبويا كان مهتم كتير بالأعياد، عيد العذراء.
0: صحيح ست جوليا، ست جوليا، ما دور الكنيسة؟ ما دور الكنيسة والجالية بجمع الناس وتعزيز المحبة، التواصل بيناتهم خصوصا بهاي المناسبات، ما دور الكنيسة؟
1: هي الكنيسة بتحافظ على العائلات في أستراليا من عادات الدينية من خلال إقامة الشعائر والاحتفالات الموسمية، وبتشد أنه يعملوا احتفالات في منازلهم.
0: نعم.
1: في البيوت يعني، وبترتبط بالمراكز بالكنائس المحلية.
0: نعم.
1: مثلا كل العالم بتروح منهارة على الكنيسة وبتيجي بتعمل حفلة باربيكيو.
0: نعم.
1: أكل بقلب بيوتها، كتير بتشدد أنه على هالروابط الروحية بين الجالية مثلا اللبنانية والسورية، الأردنية، الفلسطينية، العراقية، الكويتية،
0: المصرية،
1: كل الجاليات التي تتكلم اللغة العربية.
0: نعم.
1: لأننا نحن لسنا عرب، نحن نتكلم اللغة العربية، نحن هنا في أستراليا نتكلم الإنجليزية ولست إنجليز، نحن مشرقيين.
0: نعم. عندما نتحدث عن العذراء مريم فإننا نتحدث عن أم حملت في قلبها الإيمان وعاشت التواضع والطاعة ووقفت بثبات أمام الألم وبقي الرجاء حاضرا في حياتها. في هذا العيد تستعيد قلوبنا صورة العذراء وهي أم حنونة لكل من يلجأ إليها، ونستعرض معها صلوات أمهاتنا وجداتنا وذكريات بيوتنا وكنائسنا والأيام التي كنا نجتمع فيها مع أهلنا ونحتفل بهذه المناسبة المباركة. كل عام وأنتم بألف خير مستمعينا الكرام. كلمة أخيرة سجوليا لمستمعينا الكرام في ختام لقائنا وختام برنامجنا.
1: في كنيسة للقديس يواكيم وحني في عنايا، أنا كنت أول مرة حتى أنا داش إلي ماني سمع فيها، بس لحتى نذكر أنه في كنيسة في عنايا تابعة لدير مار مارون ودير مار مار شربل في عنايا
0: بلبنان. قصدك
1: في بلبنان، كانت قديمة كتير، هذه أول كنيسة تعمرت يواكيم وحني، مع أنه حدا بيجيب سيرتهم يعني بين القديسين، مع أنه هني القديسين الأوائل.
0: صحيح.
1: يعني لو ما أم مريم العذراء وبيا نحن ما شفنا المسيح،
0: ما شفنا وكمان المريم.
1: تحية لروحهم، وكل عام وأنت بخير،
0: وأنت وعيد
1: ميلاد
0: بخير.
1: عيد ميلاد سعيد ومجيد بانتقال السيدة العذراء إلى الأخدار السماوية
0: بالروح والجسد.
1: كل الشكر لإلك للمستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. بختام لقائنا نتقدم بجزيل الشكر لضيفتنا السيدة جوليا كرم الحديث الغني بالإيمان والرجاء والمحبة، ونشكر وصولك إلنا، ونسأل الرب أن يبارك عائلتك وبيتك وأن يحفظ أبناء الجالية في أستراليا
1: وعائلتك،
0: وأن يمنح كل إنسان محتاج إلى الرجاء قوة وسلام. شكرا جزيلا سيد جوليا لحضورك للاستوديو معنا هذا الصباح.
1: أهلا بكم، نتلاقى مرة أخرى
0: إن شاء الله، إن شاء الرب.

0: الدم الفادي.
1: بشفاعة أمنا العذراء مريم نسأل الله أن يبقى الحب في قلوبنا والإيمان في حياتنا والرجاء في أيامنا. كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك عليكم وعلى عائلاتكم جميعا. كل عام وأنتم بألف خير. عيد مبارك عليكم.
2: الحب هو المسيح.
1: نعم ست جوليا.
2: الحب هو المسيح.
1: صحيح صحيح.
2: نتمنى أن المسيح يبقى في قلوبكم.
1: آمين.
2: في قلوبنا.
1: آمين.
2: لأنه هو الحب.
1: آمين. والأمل ينطينا يؤمن على هذا البلد بالأمن والاستقرار. شكرا جزيلا ست جوليا. نلتقي بكم مرة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الرب. لكم كل الحب من أسرة البرنامج العراقي من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيفلين مرقص الصناطي.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في ساينس ووركس. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخدع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في ساينس ووركس. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
5: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأربعاء يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثالثة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

وصلاة اليوم أمامك يا رب، نشبك اليدين ونغمض العينين، وبك واثقين وعليك وحدك متكلين، وعلى الصعاب منتصرين، وباسمك القدوس الشر غالبين. رجاؤنا بك يا رب، وحدك أنت المعين. يا رب اغرس في نبضات كل مريض راحة، وفي جسده عافية، ولا تفارقه أبداً.

وحكمة اليوم تقول: قمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتألم، وقمة القوة أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة.

وقال أبراهام لينكولن: تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت وبعض الناس كل الوقت، ولكنك لا تستطيع خداع كل الناس كل الوقت.

وخاطرة اليوم تقول: ربي ربي ارزقني حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال.

ولا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجات 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. تتسارع التطورات الميدانية والدبلوماسية لتضع الدولة اللبنانية برئاستها وحكومتها أمام لحظة الحقيقة لترجمة اتفاق الإطار الثلاثي وتوسيع رقعة الاستقرار وبسط سلطة الشرعية على الأرض اللبنانية. فالقراءة المعمقة لمسار الأحداث بعد جولة روما الثانية السابعة في مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية ومواكبة أمريكية، وبحسب مصادر سياسية مواكبة في بيروت، تؤكد أن العيون الدولية وتحديدا الأمريكية لم تعد تكتفي بالوعود السياسية بل تراقب عن كثب الخطوات التنفيذية لنزع أي شرعية عن السلاح غير الشرعي. وتلفت المصادر ذاتها عبرة إلى أن هذا المشهد الدبلوماسي العاصف الذي يقترب من مطلع أيلول المرتقب أن يشهد أعمال جولة المفاوضات الثامنة يتزامن مع تململ شعبي متصاعد في الشارع اللبناني ولاسيما في البلدات الجنوبية، حيث يطالب الأهالي العائدون بتسريع الخطوات الأمنية لبسط سلطة الجيش اللبناني وحده وتفكيك أي وجود مسلح غير شرعي وتثبيت الأمن والأمان للمواطنين. شهد الجنوب اللبناني سلسلة عمليات عسكرية إسرائيلية تخللها عدد من التفجيرات والغارات والقصف المدفعي الذي طاول مناطق وبلدات عدة، وسجل انفجار ضخم في بلدة بني حيان بالتزامن مع تفجير آخر في حداثة، فيما أفيد عن انفجارات قوية في مناطق أخرى من الجنوب جراء تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي. أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في حديث إلى الجديد إلى أن تكتل الجمهورية القوية سيصوت مع أي صيغة من قانون العفو العام يطرحها ويتوافق عليها تجمع النواب السنة 23. زار سفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى المقر البطريركي في البلمن، حيث التقى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر الديازيجي في حضور رئيس جامعة البلمن الدكتور إلياس وراق، رئيس دير سيدة البلمن الأرشمندريت جورج يعقوب ولفيف من الكهنة. وبعد اللقاء أعرب عيسى عن سعادته بزيارة جامعة البلمن التي تعتبر من أهم الجامعات في لبنان ومثالا يحتذى به للحياة المشتركة. وتابع مؤكدا أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة وتتقدم بشكل كبير وتقدم حلا جديدا في كل جولة، وقال أنا متفائل أنها ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة. وختم مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحب لبنان ويهم تحقيق السلام في هذا البلد. ارتفعت اليوم حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا إلى 240 قتيلا بحسب أرقام أعلنتها السلطات المحلية. وخلف الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات دمارا في أجزاء من غرب كولومبيا بينها منطقة تشوكو الساحلية وكالي ثالث أكبر مدن البلاد،
ومساحات واسعة من مناطق زراعة البن. أفاد إعلام إسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي شدد الحصار على عشرات العناصر المسلحين الموجودين داخل منشأة وأنفاق تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، بالتزامن مع تضييق الخناق على الموقع وقطع حدود إمداد المياه عن البنية التحتية الموجودة داخله. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسك إسرائيل بالسيطرة على هضبة الجولان السورية قائلا إن الجولان أرضنا، في تأكيد للموقف الإسرائيلي الرافض التخلي عن هذه المنطقة. النشرة انتهت، والآن ننتقل إلى لبنان ونشرة الأخبار من مباشرة من تلفزيون لبنان.

0: في عناوين نشرتنا. في خطوة إصلاحية متقدمة، مجلس النواب يطوي صفحة عقوبة الإعدام وفق صيغة توافقية، ونواب الوفاء للمقاومة يسجلون اعتراضهم. قانون العفو العام أحدث توترا بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع والقوى السياسية على خط المعالجة. وتيرة متصاعدة للعدوان الإسرائيلي جنوبا، تحرك لآليات وقصف مدفعي وعمليات حرق واستهداف سيارات إسعاف في النبطية. الرئيسون المفاوضات تحقق تقدما ولن نسمح لإسرائيل بالبقاء. السوريون يحتفلون بصدور حكم الإعدام على بشار ومهر الأسد وعاطف نجيب. اليمن من جديد في دائرة الصراع، القوات الحكومية تستهدف مواقع ومعدات للحوثيين في مأرب. البداية من الجلسة المسائية لمجلس النواب، فبعد إلغاء عقوبة الإعدام في الجلسة الصباحية في خطوة إصلاحية متقدمة، والتوتر الذي حصل بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع بشأن قانون العفو العام، وأقر اقتراح قانون الإعلام كما ورد في اللجان المشتركة. ميدانيا، تصعيد إسرائيلي مستمر جنوبا، استهداف فرق الإسعاف والإطفاء وتوغل في عيتش جبل. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن التفاوض ليس استسلاما ولا تنازلا، ولن نسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من أرضنا. أكد سفير الأمريكي ميشيل عيسى أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وتتقدم بشكل كبير وتقدم حلا جديدا في كل جولة، قائلا أنا متفائل أنها ستساعد على حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة. عيسى شدد خلال زيارته المقر البطريركي في البلمند، حيث التقى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في حضور رئيس جامعة البلمند دكتور الياس وراق ورئيس دير سيدة البلمند الأرشمندريت جورج يعقوب. ولفيف من الكهنة أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحب لبنان ويهمه تحقيق السلام فيه. الفرحة تعم سوريا بعد الحكم على بشار ومهر الأسد وعاطف نجيب بالإعدام. وزير الداخلية السورية: العدالة تنتصر لضحايا الجرائم والانتهاكات بحق السوريين. لقاء موسع في السرايا الحكومية والسياحة العنوان، ولحود تؤكد لبنان قرر التخلص مما أعاق تطوره. وزير المال وقع اتفاقية ب 150 مليون دولار مع البنك الدولي للتحول الرقمي، والهدف تحديث الإدارة والخدمات العامة.
1: وقع وزير المالية ياسين جابر مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 150 مليون دولار لتمويل مشروع التحول الرقمي في الإدارات والدوائر الرسمية اللبنانية، في خطوة وصفها بأنها ركيزة أساسية لتحديث القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين إليها. وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة المسؤولة الإقليمية الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة إلى بيروت. وزير المال أكد أن الاتفاقية تندرج في إطار مسيرة التعاون المتواصل بين لبنان والبنك الدولي، والتي دخلت مراحل تنفيذية عدة، مشيرا إلى وجود قروض إضافية لا تزال قيد الإقرار، وفي مقدمها قرض الأمان الاجتماعي.
2: على أمل أن لبنان اللي عنده كل الطاقات البشرية ليكون رائد بهالمجال، هيدا هيقدر يوظفها.

0: من خلال هالدعم هيدا، من خلال هالقرض هيدا، من خلال وجود أيضا مدراء اختصاصيين، أنه يلحق بالعصر، لأنه العصر صار كله عصر تكنولوجي، وإن شاء الله بيكون لبنان يعني سريعا عم يقدر يلحق بهالركب هيدا.
1: نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الانتشار بالمخدرات، وأوقفت بنتيجتها 10 مواطنين وفلسطينيا، إضافة إلى توقيف 131 سوريا في منطقتي أدبابية وشدرة عكار لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبشر التحقيق مع الموقف بإشراف القضاء المختص. أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية عبر منصة إكس أنه سجلت هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة حمينة. الحوثي واصل استهدافاته من مأرب إلى باب المندب. بعد إعلان نتنياهو رفض إسرائيل خطة مجلس السلام المكونة من 15 بندا بشأن قطاع غزة، رغم أن جيش الاحتلال أوقف عمليا هجماته في القطاع تحت ضغط أمريكي، أكد مسؤول في مجلس السلام لرويترز أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة لا تزال قائمة، وأن المناقشات مع إسرائيل مستمرة وتتقدم بشكل واضح. أثار إعلان إذاعي مفاجئ عن وفاة الملك تشارلز الثالث حالة من الجدل في بريطانيا، بعدما بثت محطة راديو كارولين بشكل مفاجئ تسجيلا يفيد بوفاة الملك قبل أن يتبين أن الأمر لم يكن سوى خطأ غير مقصود. وبعد اكتشاف الخطأ عادت المحطة إلى البث الطبيعي، ثم قدم المذيع اعتذارا وأوضح أن إعلان وفاة الملك كان نتيجة خطأ تقني. انطلاق النسخة الأولى من لومونو أورتس بيير البيع.
2: للمرة الأولى أقيمت احتفالية لومونو أوردز في مسرح مونو بالأشرفية بمبادرة من مديرة المسرح جوزيان بولوس، وبحضور ممثل وزير الثقافة المدير العام الدكتور علي الصمد، وحشد من الممثلين الكبار والممثلين المبتدئين وأساتذة الجامعة اللبنانية كلية الفنون، وحشد من الإعلاميين. بولوس وبحديث لتلفزيون لبنان تحدثت عن أهمية تحفيز الممثلين وصولا للمزيد من الإبداع.
3: المسرح هو الثقافة، وهيدا الرسالة اللي عم نقولها، إنه الثقافة ما بتوقف وما حدا في وقفها، فهيدا الشيء بالنسبة لي أهم شيء. وكوني أنا عندي شغف للمسرح بتسيب إنه عم بشتغل بالمسرح وعم بجرب.
4: عندك شغف لكل الفنون
3: يعني خاصة للمسرح والتلفزيون أكيد، ما هو أنا بعتبر التلفزيون نوع من المسرح، يعني لما تطلع على التلفزيون بتكون أو عم تمثل، أو حتى إذا كنت عم بتقدم أخبار بتكون عم تمثل كمان، لأنه بتذكر أيام تلفزيون وقتها كنت أقدم برامج لتا تكون حالة أو عندي مشكلة كتير كبيرة وصل قدام الكاميرا ممثل، إنه بعتبر إنه أنا ظهرت من مشاكل الحياتية اليومية وعم بعطي الشيء الجمهور بيستاهله، إنه هي وجه التمثيل وال
4: هيدي بالجينات أو اكتسبتيها؟
3: لا بفتكر يعني شوي تعلمتها من الله يرحمه الوالد.
2: الفائزون توزعوا على عدد من الفئات، والتكريم شمل المسرحيات يلي عرضت بالسنوات الماضية على خشبة مسرح مونو بالأشرفية، يلي فتح أبوابه للمواهب الشابة حتى أصبح مصنع لكل الأعمال المسرحية المشهورة.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 اف ام. ولجميع إعلاناتكم يمكنكم الاتصال على الرقم، طبعا في إذاعة تريتروبل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

وللاتصال مباشرة في الاستوديو على الرقم 9415923. وللكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30 56.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا في أي من البرامج المتنوعة عبر إذاعة تريبل زد وخاصة برنامج اللبناني صوت لبنان، فشكرا لك. أما إذا تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة تريبل زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة لك متاحة الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

وكالعادة برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة 3 روبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM.

إن إذاعة تريتروبل زد سيتم تقديم برنامج تدريب للمذيعين في المحطة تريتروبل زد، وذلك طيلة هذا الشهر من الساعة يوم الاثنين، كل يوم اثنين من الساعة 6:30 ل8:30 مساء في مقر المحطة على العنوان 309 أربر ستريت برونزويك. إذا أي إنسان اللي بيريد أنه يشارك بهال البرنامج التدريبي يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550. وكما قلنا ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، والاشتراك هو $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. إذن الاشتراك في صوت لبنان هو ضروري ليبقى على الهواء، وشكراً.

وأيضا نذكر مستمعينا الكرام عن البرامج الثلاثة المتنوعة خلال الأسبوع لبرنامج اللبناني صوت لبنان. هو يوم الأربعاء من الساعة 2 لـ3 بعد الظهر، ويتضمن موسيقى، موقف اليوم، خواطر، أخبار، أغاني طربية. وهذا البرنامج دائما من إذاعة ريترو زد على موجة 92.3 FM. أما برنامج الخميس المسائي من الساعة 7 إلى 8 مساء يتضمن نشيد برنامج صوت لبنان، موسيقى وأغنية، خبر اليوم، الإنجيل اليوم، الأخبار، خواطر، الأبراج، أغاني من الزمن الجميل. وذلك دائما صوت لبنان من إذاعة ريترو بالزد على موجة 92.3 FM.

أما برنامج الأحد وهو من الساعة 4 من الساعة 3 إلى 4 بعد الظهر كمان على موجة 92.3 FM، ويتضمن هذا البرنامج موسيقى، أخبار، شعر، أغاني من الزمن الجميل. ودائما هذه البرامج يقدمها لكم جورج زعيط.

إلى متتبعي الحظ والأبراج نقول لبرج الحمل: تحمل وزنا ثقيلا ويمكنك إحداث القليل من التغيير ببعض المجهود. أما برج الثور، شخص التقيته للتو يود التعرف إليك بشكل أكبر. برج الجوزاء، قائمة أهدافك المتزايدة قد بدأت بالخروج عن السيطرة. أما برج السرطان، تقدم إلى الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتك في الوصول إلى خط النهاية. برج الأسد، كلما التفت في منعطف تتوقع أن تجد خط النهاية بانتظارك ليعطيك التشجيع للاستمرار. برج العذراء، قد تضطر لإلغاء خطط الاستمتاع بوقتك مساء كي تقوم بمسائل العمل. برج الميزان، استمتع مع الأشخاص ذوي التأثير الأكبر على حياتك. أما برج العقرب، لا تقلق كثيرا بشأن ما ستؤول إليه الأمور، لأن هناك بعض الكرات المنحنية التي ستفاجئك.

برج القوس حاول الذهاب في نزهة وتجربة أشياء جديدة. الجدي ستواجه توتراً أقل ومتعة أكبر إذا عرفت أين يجب أن تكون ومتى يجب أن يتم ذلك. برج الدلو، تواصل مع الأشخاص المناسبين وسترى كم سيسارع الجميع لإحداث التغيير المطلوب. برج الحوت، أخيراً إذا وجدت فرصة للابتعاد عن العالم فسوف يكون ذلك في مصلحتك.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم مجددا عند الساعة 7 من مساء غد الخميس. لكم من جورج صعيد أطيب التمنيات، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: في الدقائق الأخيرة أترككم مع هشام الحاج وحوار تعمر لبنان.
1: وبدأت الهجرة

أرحب بك عزيزي المستمع، ولقاء جديد مع البرنامج المصري والذي يأتيكم عبر هذه الموجة أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة، ومساء الأربعاء من الرابعة وحتى الخامسة، ومساء الخميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء. رقم تليفون استوديو الإذاعة 94151923، ويسعد بصحبتكم خلال برنامج اليوم رؤوف شفيق.

وقبل أن نبدأ برنامج اليوم الموسيقي، هناك بعض الإعلانات يجب أن نزحها. إعلان هام: قررت لجنة البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ الدعوة لعقد اجتماع اللجنة العمومية للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري في تمام الساعة 5 مساء بقاعة اجتماع إذاعة 3ZZZ على العنوان التالي: 309 ألبرت ستريت، برونزويك. كل عضو جديد جدد اشتراكه، وكل عضو جديد قبل 28 يوم من عقد الاجتماع له حق الحضور والاقتراع، أي يوم 31 يوليو عام 2026. كل عضو مضى على اشتراكه 12 شهر متواصلة له حق الترشيح للجنة البرنامج، على شرط ملء استمارة الترشيح والمسمى نومينيشن فورم موقعة بعدوين سارية اشتراكهما بالبرنامج المصري. تطلب استمارة الترشيح من إدارة الإذاعة، وكذلك تسلم الاستمارة الكاملة لإدارة الإذاعة على العنوان السابق. آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو يوم الجمعة 14 أغسطس الجاري الساعة 5 مساء. سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي: قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، قراءة تقارير أمناء اللجان وقراءة التقرير المالي والتصديق عليه، إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء اللجنة الجديدة، ما يستجد من أعمال. لأي استفسارات يرجى الاتصال بإدارة إذاعة 3ZZZ على تليفون رقم 94151928. وكل عام وحضراتكم بخير. سوف يقام المعرض السنوي لكنيسة القديسة الطاهرة العذراء مريم يومي السبت والأحد الموافقين 22 و23 من شهر أغسطس الجاري. سوف يبدأ المعرض يوم السبت من الساعة 11 صباحا وحتى 8 مساء، ويوم الأحد من الساعة 9 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. ويشمل المعرض أحدث الحلويات والمشاوي الشرقية اللذيذة بمختلف أنواعها: الكبدة الإسكندراني والزلابية وأم علي والكثير من المنتجات الشرق أوسطية. يشمل المعرض الخضروات الطازجة والمجمدة وأيضا الفواكه الطازجة. يشمل المعرض على ركن خاص لألعاب الأطفال والأنشطة الأخرى للكبار والصغار. يوجد بالمعرض مكتبة تشمل أحدث الكتب الدينية والصور والأيقونات والسيديهات. وسوف يخصص دخل المعرض لصالح خدمات الكنيسة وشراء الكنيسة الجديدة. نتمنى من الجميع الحضور ودعوة الآخرين لتعضيد المعرض، وسوف تجدون المحبة وكرم الضيافة وضيف لقاء الأخوة. للمساهمة والمشاركة في أنشطة المعرض يرجى الاتصال بكل من السيد فؤاد حبشي على موبايل رقم 0404-886-346 أو السيد فادي ملك على موبايل رقم 0411-390-902. عنوان الكنيسة: على 5 إبسوم رود، كنسينغتون، فيكتوريا.

أما الآن فنستمع إلى أولى أغاني اليوم، وهي بعنوان دوران شبرا، وبيغنيها بهاء سلطان. نستمع لدوران شبرا. سمعنا قبل كده بحبك يا شبرا، ودلوقتي بقى دوران شبرا، الدور على دوران شبرا. نسمع الأغنية مع بعض.

أما الآن فنستمع إلى أزمة نفسية وهيفاء وهبي، ما أعرفش بقى هتشرح إيه في أزمتها النفسية، لكن نستمع لهيفاء وهبي.

ربنا يحميكم من أي أزمة نفسية. منير مراد كان مطرب أو ملحن أو فنان متنوع. لقيت له الأغنية دهيت وحبيت إن أنا كمان أشارككم بيها، وهي بعنوان سكتش الكورة. نستمع لمنير مراد وسكتش الكورة.

حفاجة بتاخ خفاجة حدا خفاجة حفاجة على ابو حفاجة بكل فزاجك منه لقاها ما تسواش حاجة حدا شرماها عليك لقاها سعد عطاها احمد طاها بيجري وراها بسرعة كلمة ورد غطاها ويا القرش اداها الحبشي برافو يا حبشي خدت الخشبة بتاعي حبشي وحبشي من صاحب الخشبة مبارك حامي.

0: الكرة مع راضي أخذها القاضي حدفها القاضي تلقها راضي اداها الماضي وقال له جيبك ده كلام فاضي عدت الشامي حدفها لسامي الشوط بقى حامي هجم إلهامي أهو قدامي وقع علشان ما اسمعش كلامي قوم بقى مالك صلح حالك شوف شمالك
1: وانت الدنيا وريح بالك اوعى تفكر في اللي جرالك انت

نتحدش شرفها السيد فتحة سمير فتتها الشيمي لقبها سعيدها اللي هتعشن دي بتاعتنا في شاحتها سعد هدفها البدري خطفها القرشي بلفها وقدري كسبها ولجل أرفع حليب بالله.

0: قوي قوي.
1: استمعنا لصباح وأغنية الحلوة اللي تقلان قوي. أما الآن هنستمع لمحمد أنديل وأغنية بين شطين ومية، وبهديها لكل اسكندرانية اللي بيسمعونا وعمار اسكندرية.

دي كانت شادية وهي معجبة طبعا بأبها، ورنت أبقاب يما، سمعنا أغاني عن شبشب الهنا لعبد العزيز محمود، والنهاردة كان موعدنا مع الأبقاب. anyway نستمع الآن إلى فريد الأطرش وبقى عايز تنساني.

استمعنا لليلى مراد وأغنية قديمة من أيام محل الكبرى ودور يا مطور. عزيز المستمع، قارب وقت البرنامج على الانتهاء، يتجدد بنا اللقاء معكم غدا إن شاء الله من الساعة 9 وحتى 10 مساء، وأترككم تستمتعوا بأغنية محمد عبد الوهاب الظلم ده كان ليه. مع تحياتي لكم بقضاء أوقات سعيدة مع كل من تحبونهم، مع تحيات رؤوف شفيق.

0: بكم أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبورن عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية 3ZZZ على موجات قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع كل نهار أربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا وظهيرة الإثنين في 12 ظهرا. أبدأ وإياكم هذه المقالة الإخبارية الأولى وتحت عنوان سيناتور أمريكي يطالب هاجابي بالاستقالة فورا. وهاجابي هو سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، وقال له مهمتك الدفاع عن الأمريكيين لا عن حكومة نتنياهو. في التفاصيل، دعا السناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند كريس فان هولن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاجابي إلى الاستقالة فورا، متهما إياه بالتغاضي المتكرر عن إساءة معاملة مواطنين أمريكيين على يد السلطات الإسرائيلية، وبالتحول إلى مدافع عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. وقال فان هولن في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أن مواطنين أمريكيين تعرضوا للاحتجاز وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في وقت امتنع فيه هاجابي عن إدانة هذه الممارسات أو المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. وأضاف السيناتور في عهده ما زلنا نشهد إساءة معاملة مواطنين أمريكيين واحتجازهم بصورة غير مشروعة، مشيرا إلى احتجاز المواطنة الأمريكية سما صافي البالغة من العمر 20 عاما والفتى الأمريكي آدم كاراكارا البالغ 16 عاما. وأوضح فان هولن أنه أكثر من 24 سيناتورا أمريكيا طالبوا هاجابي بمحاسبة إسرائيل على مقتل 9 أمريكيين خلال السنوات الأربع الماضية، سواء على أيدي مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية أو عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وقال ومع ذلك لا توجد محاسبة ولا عدالة. وانتقد فان هولن كذلك هاجابي بسبب ما اعتبره تناقضا بين حديثه المتكرر عن تعاطفه مع المسيحيين الفلسطينيين وموقفه من تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى المسيحية والكنائس المسيحية بمختلف أديانها في الضفة الغربية. وقال أن الاعتداءات العنيفة على القرى المسيحية زادت مؤخرا وأن منفذيها يتصرفون بإفلات من العقاب، مشيرا إلى رد هاجابي على سؤال بشأن هذه الهجمات بقوله أنه مسيحي وأنه بخير في الأراضي المقدسة. واعتبر فان هولن أن هذا الرد يكشف جوهر المشكلة، موضحا أن حديث هاجابي عن المسيحيين في الأراضي المقدسة ينصب بحسب رأيه على الزوار المسيحيين بما فيهم الإنجيليون الذين يأتون في رحلات سياحية. كان هاجابي نفسه ينظم بعضها في السابق، متسائلا ماذا عن المسيحيين الذين عاشوا في الأراضي المقدسة آلاف السنين. وفي ختام انتقاداته اتهم فان هولن السفير الأمريكي بأنه لا يكترس بمعاناة هؤلاء، قائلا أنه تحول إلى مدافع كامل عن أكثر حكومة إسرائيلية تطرفا في التاريخ. وأضاف كان ينبغي عليه الدفاع عن الأمريكيين وعن المصالح الأمريكيين وعن مصالحهم، لقد فشل في القيام بذلك وعليه أن يستقيل اليوم. أعزائي المستمعين، هذه أولى محطاتنا الأخبارية لمساء هذا اليوم. نتوقف وإياكم عند محطة فنية سوية.
1: طير ما نروح دقدق على كل باب،

حياكم مستمعينا الكرام إلى محطة إخبارية أخرى على الصفحة السورية، حيث طلعتنا وسائل الإعلام العربية والعالمية بأنه صدر حكم بإعدام الرئيس السابق بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد وابن خالتهما عاطف نجيب وستة آخرين. في تفاصيل، أعلنت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق نهار أمس قرارها بالحكم بالإعدام غيابيا على رأس النظام السابق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر وسبعة آخرين، فضلا عن حكم مشابه لكن جهيا على رئيس فرع الأمن السياسي في درعا عاطف نجيب. الأمر الذي استقبله زوود ضحايا باحتفالات بدأت من داخل القصر العدلي وامتدت إلى خارجه وصولا إلى العديد من المدن السورية، وفي المقدمة منها درعا التي صدحت مآذن مساجدها بتكبيرات. واتفق أعضاء في مجلس الشعب وحقوقيون على أن قرار المحكمة ترك إطمئنانا لدى الشارع السوري بأن الإدارة الجديدة لن تتسامح مع من أجرم بحق الشعب، كما أنه يضيق على تحركات رموز النظام خوفا من اعتقالهم وتسليمهم للسلطات السورية. ووسط إجراءات أمنية مشددة أمام القصر العدلي وعلى أسطح الأبنية المجاورة وداخل المبنى، جلب نجيب محاطا بحراسة مشددة وأدخل إلى قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة وهو يرتدي لباس السجن المخطط، ولم تظهر عليه أي علائم توتر، بل عمد للتأكيد من أن الميكروفون داخل القفص يعمل، ثم جلس في مكانه صامتا لدقائق حتى دخلت هيئة المحكمة القاعة. وترأس القاضي فخر الدين العريان الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوة المقاومة ضد نجيب والمجرمين الفارين، طبعا هذا الكلام للصحافة العربية، والمدانين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري. وعقدت في حضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان أتربي ورئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضائها وممثلين من منظمات قانونية وإنسانية دولية وذوي الضحايا. وقال العريان أن تحقيقات وأقوال الشهود أثبت تورط نجيب في تحقيق مع عدد من المعتقلين بعد بداية الاحتجاجات في درعا، مشيرا إلى أن فرع الأمن السياسي في درعا الذي كان يقوده اقتحم المسجد العمري مع فروع أمنية أخرى، كما أنه كان يقود الحملة الأمنية على المدنيين في درعا في بداية الانتفاض المسلح السوري والتي سميت بالمصيدة وفقا لاستجوابه، إلى جانب استدعائه لتعزيزات أمنية من دمشق. وأشار القاضي إلى أن نجيب كرر أقواله خلال الجلسات السابقة بنفي تهم المنسوبة إليه والاعتراض على ادعاءات الشهود من دون أن يظهر أي نية على الندم، مما دفع المحكمة إلى عدم الأخذ بأي من الأسباب التخفيفية حين إصدار قرار الحكم ضده. وأوضح العريان أن الأفعال المنسوبة إلى نجيب وفقا لتحقيقات وأقوال الشهود هي جرائم ضد الإنسانية،

مبين أن مساهمة الرئيس السابق بشار الأسد في هذه الجرائم كانت مساهمة صاحب القرار الأعلى وسخر لها أجهزة الدولة، مشددا على أن المحكمة تجرم بشار حافظ الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وللأطفال، وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتحكم عليه بالإعدام. كما وجه القاضي اتهامات للمتهمين بالقتل العمد ضد أشخاص لمرات متعددة وتحريض على قتلهم وجناية التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتلقى المتهمون أحكاما متعددة بالسجن إلى جانب فرض غرامات مالية تدفع لأصحاب الادعاء الشخصي، لكن القاضي أخذ بتنفيذ العقوبة الأشد وهي الإعدام مع إلزام نجيب بدفع الغرامات. وأشار العريان إلى إبقاء مذكرات التوقيف الغيابية النافذة بحق المتهمين وتعميمها على كافة الجهات المخصصة. وإلى جانب بشار وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة وابن خالتهما نجيب، شملت أحكام الإعدام 6 قيادات عسكرية وأمنية بارزة، وهي وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريش ورئيس الفرع الأمن العسكري في درعا سابقا لؤي علي العلي، ورئيس فرع الأمن العسكري في السويداء سابقا وفيق صالح ناصر، ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا قصي إبراهيم ميهوب، والعقيد السابق محمد أيمن عيوش المسؤول عن حاجز حميدة أطاهر في درع المحطة، والعميد السابق طلال فارس العسيمي الذي عينه شيخ العقل في طائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمة الهجري، قائدا للأمن الداخلي في السويداء. وبعيد رفع الجلسة مباشرة وصدور قرارات الإعدام، شهد به القصر العدلي احتفالات حيث عمد أهالي الضحايا إلى ترديد هدافات عبرت عن فرحتهم وهم يحملون على الأكتاف رئيس فرع الادعاء الشخصي في محاكمة رموز النظام السابق وعضو مجلس الشعب المحامي عدنان المسالمة. كما استكمل الأهالي احتفالهم أمام مبنى قصر العدلي وبمشاركة العشرات من الموجودين في المكان. وامتدت الاحتفالات إلى العديد من المدن السورية، وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهر ترديد تكبيرات من على منابر المساجد في محافظات درعا وطرطوس وإدلب. وأكد المحامي والحقوقي فواز الخوجة في تصريح إلى الصحافة العربية أن القرار الصادر من محكمة الجنايات جاء وفق السياق القانونية حسب قوله، وأوضح أن تعويض المالي في إطار جبر التضرر الذي تضمنه قرار القاضي للمدعين الشخصيين في قضية نجيب وباقي رموز النظام، وبلغ عدد هؤلاء 115 مدعيا شخصيا، سيتم دفعه حصرا من الأموال الخاصة المحجوزة للمتهمين، لأن من ارتكب الجريمة هو المجبر على التعويض. وقال الخوجة أنه ليس من المؤيدين لعقوبة الإعدام، لكنه يدعم مثل هذه القرارات إن صدرت من القضاء السوري. وهنا لابد من الأخذ بعين الاعتبار الرأي العام المحلي المطالب بتنفيذ هذه العقوبات. وتابع في الجلستين الأولى والثانية من محاكمة عاطف نجيب، كانت قاعة المحكمة ممتلئة والناس تجمهر أمام القصر العدلي، لكن الجلسات اللاحقة لم تشهد ذلك الزخم، ومرد ذلك إلى قلق من عدم جدية المحاكمات، لكن صدور القرارات اليوم أكد الجدية بإنزال أشد العقوبات برموز النظام السابق. عضو مجلس النقابة المركزية للمحامين في سوريا سليمان القرفان اعتبر في تصريح أن الحكم الصادر اليوم مبشر، وخصوصا لأبناء محافظة درعا، وتابع جاء الوقت لتتم محاسبة من ارتكب الجرائم بحق الشعب السوري، والقرار أرضى جمحات أهالي درعا وعزز الثقة بدولتنا الجديدة وبالقضاء، وبأننا نسير على طريق الصحيح في أن تجرى المحاكمات تحت سقف القضاء وليس خارج القانون.
وبين القفان الذي كان رئيسا لنقابة المحامين الأحرار في درعا سابقا أن الشارع السوري كان يراقب جدية الحكومة تجاه هذه المحاكمات والقرارات. اليوم تؤكد أن الحكومة جادة ولا داعي لأن تكون هناك عمليات انتقام وثأر في الشوارع كما حصل في بعض الحالات مؤخرا. فيما رأى النائب عن مدينة حلب محمود مصطفى أن محاكمة رموز النظام السابق تعد أحد أبرز المطالب الشعبية التي نادى بها الشارع السوري وطالب بتحقيقها منذ اندلاع الصراع المسلح في سوريا. كما قال عضو مجلس الشعب عقيل حسين أنه تابع ردود الفعل الشارع السوري عموما عما صدر من قرارات عن محكمة الجنايات، والجميع كان سعيدا واعتبر الكثيرون أنها بداية حقيقية لملاحقة ومحاسبة مجرمي النظام البائد على حد زعمه. وأكد أن الرسالة واضحة بأن كل مؤسسات الدولة السورية الحديثة جادة بملاحقة مجرمي النظام ولا أحد ينتظر أحد، والجميع سيأخذ دوره في طريق العدالة الانتقالية. واليوم وأن أخذت المحاكم العادية دورها فإنه مستقبلا ستأخذ محاكم العدالة الانتقالية دورها، مشددا على أن محاكمة رموز النظام ستكون عملية مستمرة ولن تنتهي في أيام، وستشمل كل من تلطخت يداه بدماء أبرياء الشعب السوري. أعزائي المستمعين، أكتفي بهذا القدر من الخبر، أعود وإياكم إلى المحطات الفنية سويا.

حاسم وحاير انتظر منكم جواب. منزلي في كل شارع في كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي وثروتي

ربنا قال لهم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الآية مش عايزة شرح، الآية عايزة فهم، الآية عايزة إيمان، الآية عايزة إدراك أن هناك حبل من الله وحبل من الناس. في سنة 1999 حينما قمت ببث حوار الشيخ أحمد ياسين في شهادته على العصر، الشيخ أحمد ياسين قال بعض العبارات اللي هزت الدنيا في ذلك الوقت. لما سألته عن مستقبل إسرائيل قال لي إسرائيل دولة منتهية بلا مستقبل، وحدد 2027 كنهاية للدولة الإسرائيلية. في ذلك الوقت لما بثت الحلقات قاموا الصهاينة العرب وقالوا الشيخ أحمد ياسين بيهرطق، الشيخ أحمد ياسين بيحلم، الشيخ أحمد ياسين بيتكلم في خزعبلات. لكن أنا وقتها لما سألت الشيخ أحمد ياسين قلت له لماذا هذا التاريخ تحديدا 2027؟ قال أنا بستشفه من القرآن، أنا مرجعي في تفسير أحداث الكون هي مرجع استشفاف قرآني. قلت له إيه استشفافك القرآني؟ فقال إن ربنا كتب على بني إسرائيل التيه 40 سنة، وبالتالي فإن الأجيال تتغير كل 40 سنة. الجيل الأول كان جيل الهزيمة في سنة 48، الجيل الثاني هو جيل الاستعداد، وقال الجيل الثالث إن شاء الله هو جيل النصر واسترداد فلسطين. المدة اللي حددها الشيخ أحمد ياسين لما الدنيا هاجت فيها اللي هو 2027، وكان في مدى كبير جدا بين الكلام اللي طلع في سنة 99 وبين اللي بيحصل دلوقتي، وقتيها الدنيا هاجت وقالوا عليه هذا الكلام. لكن في سنة 2002 يعني بعد 3 سنوات فقط من خروج الشيخ أحمد ياسين وكلامه حوالين نهاية إسرائيل في سنة 2027، واحدة من أهم المجلات السياسية الرزينة في العالم اللي هي مجلة نيوزويك الأمريكية طلعت الغلاف بتاعها لتتساءل عن مستقبل إسرائيل، وقالت إن هذه الدولة الإسرائيلية من خلال الدراسات اللي نشرتها واللقاءات اللي عملتها مع كتير من المؤرخين الإسرائيليين حتى واليهود وغيرهم، إن هذه الدولة دولة بلا مستقبل. مستقبل إسرائيل الكلام عنه إن إسرائيل في طريقها إلى الانهيار بدأ سنة 87 مع بداية الانتفاضة، لكن الأبحاث العلمية والكلام الدقيق بدأ في 25 سنة الأخيرة ياخد أبعاد مختلفة حتى من الإسرائيليين أنفسهم. الشيخ أحمد ياسين لما قال هذا الكلام في ذلك الوقت واللي لازال يتردد صداه إلى اليوم وكانت مرجعيته فيه قرآنية، في واحد تاني أنا استضفته مرجعيته توراتية يهودية وهو يهودي، هو الحاخام ديفيد وايس. وديفيد وايس هو كان الناطق الرسمي باسم جماعة ناتوري كارتا، وناتوري كارتا تأسست سنة 1935، انتبهوا للتواريخ كويس، 1935، وإسرائيل قامت على أنقاض فلسطين 1948، يعني قبل ما تقوم إسرائيل. وكان دور هذه الجماعة اللي عدد اليهود المنتمين لها في أنحاء العالم ما يزيدش عن 1,000,000 واحد، ومركزهم الرئيسي في بروكلين في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، كان هدفهم الرئيسي هو عدم قيام دولة لإسرائيل. ليه؟ لأنهم بيقولوا وفق التوراة حتى المحرفة اللي عندهم أن الله سبحانه وتعالى كتب على بني إسرائيل الشتات، وبالتالي لابد أن يظل اليهود مشتتين إلى أن تقوم الساعة، وأي محاولة لجمع اليهود في مكان واحد هي عصيان لله وعصيان لأمر الله علينا بالشتات. وده الكلام ده طلع قاله عندي الحكام ديفيد وايس وعمل ضجة كبيرة، لأنه طلع بعد في سنة 2003 تقريبا في الحدود ديت وقال هذا الكلام، فعمل ضجة كبيرة أنه واحد يهودي وحخام وحخام متعصب ملتزم باليهودية وإن دي جماعة بتنادي بهذا الأمر، قالوا إسرائيل دولة ضد الله لأنها خالفت تعاليم التوراة في إن اليهود يظلوا مشتتين في أنحاء الأرض. الرؤية التوراتية دي بتتفق مع رؤية قرآنية أيضا، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض،
فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. المفسرين قالوا اسكنوا الأرض، يعني تشتتوا في الأرض، في كل الأرض وليس في مكان واحد. فهنا في توافق في الرؤية، ولما ترجعوا أفضل حد تسمعوا منه التفسير ده برؤية واقعية وتطبيقية الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، اسمعوا منه تفسير سورة الإسراء عامل فيها إسقاطات على الواقع بشكل فيه اجتهاد علمي موزون جدا، هيفسر لكم هذا الموضوع بشكل كويس جدا. أنا عندي الآن الرؤية القرآنية اللي قدمها الشيخ أحمد ياسين، الرؤية التوراتية اللي قدمها الحاخام ديفيد وايس، الرؤية العلمية التطبيقية اللي قدمها الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله، وهو أحد أبرز المؤرخين والكتاب عن الحركة الصهيونية ليس في العالم العربي وإنما ينظر له على أنه في العالم أيضا. الدكتور المسيري استضافته عندي، كان هو أول ضيف في أول حلقة من بلا حدود في شهر فبراير سنة 1999، كانت الموسوعة اللي عملها اللي هي موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، واللي أنفق حوالي 20 سنة من عمره في كتابتها وإعدادها، كانت صدرت وكان الكلام كله عن هذا الموضوع. استضافته بعد كده في حلقات كثيرة، سأضع لكم روابط هذه الحلقات لتعودوا إليها، واتكلم عن مستقبل إسرائيل، وقال إسرائيل من حيث الدراسات العلمية التطبيقية هي دولة استيطانية إحلالية، وجيب استيطاني أقامه الغرب تحت مظلة الحركة الصهيونية واليهودية ليستفيد منه بعد أن قامت القوى الاستعمارية بالانسحاب من المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، وكان ضروري يوجد لهم وكيل في المنطقة حتى يستطيعوا من خلاله أن يحققوا أهدافهم التي يسعون لتحقيقها في المنطقة. فكانت إسرائيل التي قاموا برعايتها، حتى أن دولة زي الولايات المتحدة التي هيمنت على إدارة العالم وأصبحت القوى العظمى مع الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، ركيزتها في منطقة الشرق الأوسط اللي هي منطقتنا يعني، قامت على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي أمن إسرائيل ودعم إسرائيل، والثانية هي ضمان تدفق النفط. وظلت هذه الاستراتيجية الأمريكية قائمة، وحتى اليوم رغم أن أمريكا لم تعد بحاجة إلى النفط العربي كما كانت بحاجة إليه من قبل، لكن هذه الاستراتيجية الأساسية للولايات المتحدة اللي على رأسها أمن إسرائيل. وهنا حبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله أن ربنا شاء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدير الكون، واليهود أخذوا بالأسباب والصهاينة أخذوا بالأسباب، واستطاعوا أن يقوموا الدولة على أنقاض فلسطين مع خزلان العرب في ذلك الوقت. وحبل من الناس الإمدادات اللي عمالة تيجي على هذه الدولة، حتى أن الإسرائيليين أنفسهم، وحتى الدكتور المسيري في تحليله وهتشوفوا الروابط اللي أحطها لكم، قال أن هذه الدولة قائمة على الإمداد الخارجي الذي يأتي، سواء في عمليات التهجير التي تأتي للدولة أو الدعم المالي الأساسي اللي بيجي لهذه الدولة حتى تبقى موجودة لتحقق مصالح الغرب وفق الدراسات العلمية. الأمر تجاوز هذا الأمر يعني في الأيام اللي فاتت بقى. طب احنا عايزين نفهم دلوقتي ايه اللي حصل في إسرائيل. دلوقتي قدمت لكم ثلاث حاجات أساسية بتقول ان هذه دولة استيطانية إحلالية. الشيخ أحمد ياسين قال إن هذه الدولة يعني ستنتهي في 2027، وحد التاريخ الشيخ أحمد ياسين سنة 99 حد التاريخ قبل الناس كلها، لكن لما نيجي نلاقي اليهود نفسهم بيحددوا نفس التاريخ وبيقولوا الفرق بس بينهم وبين الشيخ أحمد ياسين ممكن يكون سنة، سيكون هذا هو العجب العجاب. الدليل بتاعي إيه؟ نفتالي بنت رئيس الحكومة السابق في 5 يونيو 2022، خلي بالكم، قال علينا أن نتذكر كيف تفككت دولتنا في التاريخ القديم قبل 2000 عام مرتين بسبب الصراعات الداخلية، الأولى عندما كان عمرها 80 عاما والثانية عندما كان عمرها 77 عاما.

سنوات فقط إسرائيل حصل فيها 5 انتخابات ومقبلة على الانتخابات السادسة، وهناك عدم استقرار في إسرائيل بشكل كبير جدا. هحط لكم الرابط طبعا بتاع كل معلومة بقولها لكم، هحط لكم الرابط بتاعها. بقي عليكم أن تذكروا وأن تعرفوا هذه الأشياء حتى تفهموا واقعكم وتعرفوا ما الذي يدور حولكم وتنظروا بالحقائق وبالمعلومات إلى ما يجري حولكم وليس بالجوانب العاطفية فقط. قلت لكم عدد مجلة نيوزويك في 2 إبريل 2002 كان الغلاف بتاعه كان صورة نجمة إسرائيل، وفي داخلها السؤال التالي، هحط لكم صورة الغلاف: مستقبل إسرائيل كيف سيتسنى لها البقاء؟ والمجلة زادت الأمور توضيحا وهي بتعالج الموضوع جوه وقالت إيه: هل ستبقى الدولة اليهودية على قيد الحياة وبأي ثمن وبأي هوية؟ الكلام ده نيوزويك 2002، قبل 21 سنة من الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. المجتمع الإسرائيلي يا جماعة متشكل من ايه؟ ده مجتمع شتات، ناس جاية من كل مكان تحت مظلة أو هوية الصهيونية أو اليهودية، وكل واحد إسرائيلي عنده جواز تاني بتاعت الدولة اللي هو جاي منها، يعني هي ليست أرض أصيلة بالنسبة لهم، وكل محاولاتهم إن هم يثبتوا هذا الأمر فشلوا فيه. دكتور سلمان أبو ستة عامل 5 أطالس حتى الآن بتثبت كل شبر في فلسطين قبل ما اليهود يهاجروا ليها كان بتاع مين وملكية مين والأرض دي شكلها إيه وده عملها. وبرضه أنا عملت مع سلمان أبو ستة حول أطلس فلسطين حلقة، الآن وصلوا الأطالس عنده إلى 5 أطالس، كان قبل كم يوم بيكلمني عنده 5 أطالس الآن بتبدأ من سنة 1870 قبل ما أي يهودي يروح أرض فلسطين، بيثبت بها الملكية الكاملة للفلسطينيين على كل شبر من أرض فلسطين. زي ما قلت لكم الآن 5 انتخابات في أقل من 4 أعوام. معهد ديمقراطية إسرائيل في جامعة تل أبيب بيقول في تقرير: إسرائيل أصبحت الديمقراطية البرلمانية ذات التردد الأعلى على الانتخابات، وهو ظرف يعكس مستويات مقلقة من عدم الاستقرار وانعدام الحكم. يهود أولمرت قال كلام خطير، رئيس برضه وزراء أسبق، قال إن عصابة تحكم إسرائيل وتتصرف بطريقة مجنونة ومدمرة وتمس أسس التعايش. الروابط كلها هتلاقوها في صندوق الوصف، اقرأوا يا جماعة، أنا مديلكوا الخلاصات، أنا جمعتلكوا خلاصات من أكتر من 300-400 صفحة عشان أقدمها لكم، واللي عايز يرجع يقرأ يقرأ، وهقولكوا في الآخر إيه الكتب اللي تقرأوها اللي توسع مدارككم، واللي ما عندوش ثقل على القراءة هقوله يتفرج على إيه علشان يفهم الموضوع بشكل عميق. وزير العدل الإسرائيلي السابق جدعون صغر واللي كان قيادي في حزب الليكود قبل ما ينشق قال إن نتنياهو مصمم على دفع إسرائيل إلى الهاوية، وقال كل يوم إضافي يقضي نتنياهو في منصبه يعرض إسرائيل ومستقبلها للخطر. رئيس الموساد السابق تامير فردو أطلق تحذيرات غير مسبوقة في حدتها ووضوحها، قال في حديث متلفز بثته القناة العبرية في 9 مارس 2023: من أجل التفكيك، إنه من أجل التفكيك والانهيار في وانهيار إسرائيل لسنا في حاجة إلى إيران. إيران كانت البعبع اللي هم حاطينه طبعا للتخويف، يعني قال إسرائيل متورطة في كارثة، هناك انكسار كبير بدأ يتغلغل إلى الداخل الإسرائيلي الآن حتى لداخل مؤسسة الموساد والمؤسسة الأمنية اللي هي بتحمي إسرائيل. إسرائيل بيحميها الجيش عسكريا وبتحمي الموساد أمنيا ومعلوماتيا، حتى الخراب بدأ يدخل جوه المؤسسة دي من خلال رئيس سابق للمؤسسة. لما جه يوصف الوضع الراهن في إسرائيل لما سألوا المذيع قال إسرائيل في مصيبة. ده كلام مين يا جماعة؟ كلام رئيس الموساد الإسرائيلي. إسرائيل في مصيبة. وبعدين قال أنا سأبلغ 70 من عمري، ولو كان أحدهم سألني قبل 1 أو 2 أو 3 هل ستكون هذه صورة إسرائيل الحالية لقلت له أنت تهذي، إسرائيل لن تبلغ أبدا هذه النقطة، ولكن ها نحن نقف الآن أمام الخطر الوجودي الأكبر منذ العام 1948. رئيس الموساد الأسبق اللي بيقول البروفيسور دانيان كانمان ده باحث إسرائيلي حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، يعني راجل دماغ بالنسبة للإسرائيليين وبالنسبة للناس اللي ادوله جائزة نوبل دماغ كبير جدا. الراجل ده قال كلام خطير جدا ومهم جدا إن احنا لازم نسمعه ونفهمه. بيقول أنا قلق على إسرائيل أكثر

0: مما كان خلال حرب يوم الغفران في أكتوبر 1973. وكان مندا في حواره لقناة 12 الإسرائيلية في يناير 2023، يناير اللي فات ده، لأن الأزمة اللي انتوا شايفينها دي بدأت في يناير، تصعد تصعد تصعد تصعد إلى أن وصلت إلى الوضع الذي وصلت إليه، لأن أول مرة في تاريخ إسرائيل تبقى إضرابات في المطارات وفي الموانئ، والحياة تدخل في حالة من الشلل، والدولة تشهد هذا الانقسام الكبير. فالرجل في يناير حذر مما وصل إليه الأمر الآن، وقال: حاولت بالنسبة لي هذه نهاية العالم تقريبا، هذه نهاية إسرائيل كما كنت أعرفها. ده اللي حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد. وقال: أنا حاولت المقارنة بين ما كنت قلقا في سنة 73 والإجابة أني كنت قلقا اليوم، قلقي بشأن مستقبل إسرائيل، بل بشأن جوهر الدولة الإسرائيلية. ماذا يمكن أن يحدث؟ هذا ليس البلد الذي نشأت فيه، هذا ليس البلد الذي سيرغب أحفادي في العيش فيه، هذه نهاية الدولة، هذه نهاية الديمقراطية بلا شك. هذا كبير الاقتصاديين في إسرائيل الحائد على جائزة نوبل ينعي الدولة الصهيونية، ينعي الكيان الصهيوني. الرئيس الإسرائيلي طالع يلطم وبينعي الكيان الإسرائيلي. المسؤولين رؤساء الوزارات السابقين اللي سردت لكم كلهم بينعوا هذا الكيان. في مؤرخ إسرائيلي بقى اسمه بيني موريس نشر مقال في هارتس في 2019. خلي بالكم أنا بجيب لكم تواريخ مختلفة، وبدأت معاكم من 1999 إلى اليوم عشان تعرفوا أن المسيرة عمالة تتدهور داخل الدولة. في 1999 كانت لازالت غزة محتلة من إسرائيل، انسحبت إسرائيل من غزة، واعتبر هذا الانسحاب، قالوا طالما احنا بدأنا ننسحب في الدولة هتتقهقر. ساعتها كتب كتير من الإسرائيليين ما كانش حد بيسمعهم. إسرائيل بنت السور عشان تعيش جواه. إسرائيل أدركت أن التمدد وإسرائيل الكبرى والكلام ده، سيبكم اللي هم بيعملوه مع بعض الدول العربية الصهيونية اللي بتدعمهم، القصة دي قصة مختلفة. أنت تبص لكيان الدولة الآن، لواقع الدولة، لجوهر الدولة، لانهيار الدولة، لوضع الدولة من الداخل. أرجع على الشيخ أحمد ياسين وسنة 99 لما قال لي: أنا بستشف من القرآن الكريم أن موضوع نهاية إسرائيل لا يرتبط بقوتها، لا يرتبط بما تملكه من أسلحة نووية ولا من دعم خارجي، ولكن أنا بستشف هذا من القرآن الكريم. قلت له: قل لي كيف تستشف من القرآن الكريم؟ فقال: لو رجعنا لسورة الحشر نجد أن حتى المؤمنين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينهم، ربنا قال لهم: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الآية مش عايزة شرح، الآية عايزة فهم، الآية عايزة إيمان، الآية عايزة إدراك أن هناك حبل من الله وحبل من الناس. مش لازم إسرائيل يعني لازم تسقط في 2027 ولا 2028، لأن قيام الدول وسقوطها مرهون بأن الله يؤتي الملك وينزع الملك، هو الذي يحدد لحظة النهاية. ممكن تكون كل عوامل السقوط موجودة، بس لحظة النهاية يؤجلها الله سبحانه وتعالى إلى أجله.
1: من أروع ما كتب للأم، كلماتها اكتسبت قدسية كقدسية الأم. خطتها يد شاب ظلم أمه فأراد أن يعتذر لها بطريقته. سجين كتب كلماتها على ورق السجائر وغنتها حنجرة أسطورية لبنانية. أحن إلى خبز أمي. حروف كتبت بالدموع وباتت أيقونة لكل مشتاق لأمه. إليكم حكاية الدرويش مع رائعته أحن إلى خبز أمي. ندم شديد تسرب إلى قلب محمود درويش الشاعر الفلسطيني المعروف حين شاهد ما تعانيه أمه كي توصل إليه الخبز والقهوة إلى داخل زنزانته. فما سر هذا الندم؟ كان محمود درويش معتقلا لدى قوات الاحتلال عام 1965، وذلك بسبب إلقائه قصيدة شعرية في ساحة جامعة القدس دون أن يحصل على تصريح لذلك. وأودع حينها في سجن الرملة. جاءت والدته لزيارته وقد أحضرت معها خبزا وقهوة، وكانت تبدو على وجهها ملامح التعب والأسى إذ عانت كثيرا حتى سمح لها الحرس الدخول لرؤيته، حتى أن روايات على لسان الشاعر تقول إن الحارس لم يسمح لها بإدخال القهوة، وحين ناقشته وأصرت على إدخالها سكبها على الأرض فعمت رائحتها المكان. بينما تذكر روايات أخرى أنها استطاعت إقناع الجندي بأن يسمح لها أن تدخلها لأن ابنها يحب قهوتها والخبز الذي تصنعه بيدها كثيرا. وما أن رأى محمود درويش والدته تدخل عليه بما تحمله بيديها وقلبها وملامح الأسى على وجهها، حتى تسرب إلى داخله شعور بالندم الكبير، والذي برره بأنه كان طوال حياته قبل هذا الموقف يتهم أمه بأنها لا تحبه وأنها تفضل شقيقه وشقيقته عليه، لأنه كان الأخ الأوسط، فكان يشعر أن الأخ الكبير حاز على كل الاهتمام، بينما تحوز أخته الصغرى على كل الدلال. بهذا الشعور أسر محمود درويش نفسه حتى لحظة دخول والدته عليه في السجن، وبمجرد رؤيتها رمى نفسه بأحضانها شاعرا بالذنب والندم على اتهامه لها كل تلك السنين، ولم يجد أبلغ من اعتذاره لها بقصيدة، ولأن الورق لم يكن متوفرا بالسجن كتبها لها على ورق الألمنيوم الذي تغلف به علبة السجائر، واجتمعت رائحة القهوة مع الخبز مع شعور الندم ونظرات الأم المتعبة لتوحي للشاعر بكلمات ما تزال إلى اليوم من أجمل ما قيل في الأم وأروع ما يعبر فيه الناس عن شوقهم لأمهاتهم، وقد جاء فيها: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. وفي تعليق شقيق الشاعر على القصيدة فقد قال إن أمه كانت تدمع عينيها دوما عندما تسمع القصيدة التي كانت تحرك شوقها لابنها محمود الذي عاش 3 عقود في المنفى، خاصة المقطع الذي يقول فيه درويش: خذيني إذا عدت يوما وشاحا لهدبك، وغطي عظامي بعشب تعمد من طهر كعبك، وشدي وثاقي بخصلة شعر بخيط يلوح في ذيل ثوبك. ولدت قصيدة أحن إلى خبز أمي من رحم معاناة محمود درويش بين جدران السجن، ووسط مشاعر مختلطة من الحنين والشوق والامتنان والاعتذار والندم، وما تزال رغم مرور السنين من أجمل ما قيل في الأم على الإطلاق، وقد حفظها الملايين عن ظهر قلب، وغناها مطربون كثيرون كان أجملهم أداء لها المطرب اللبناني مارسيل خليفة، الذي غنى الكلمات وهو يستحضر في خياله والدته هو لا والدة محمود درويش، تماما كأي شخص يسمع هذه الكلمات فلا يستطيع إلا أن يستحضر والدته ويشعر بها ويتوق لحضنها الدافئ. فما رأيك بهذه القصيدة؟ وهل سمعت بقصتها من قبل؟

0: رميت الورد نقيض الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Bosnian.
1: Hear the difference.
3: Hear the world.
1: 3ZZZ,
3: 92.3 FM.
0: Da se uzmu, da se uzmu.